0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قروان كيو أنا كاوس هداة غمغمي برنامج كوريا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیاڑو سوی مغرب نماز وقت کے بنگیا بنگتوا مالیا مالکیاری رتکا مغرب نماز وقت وی ایروسی ہگڑی 21 منٹ کا تمیگنستنی کیرت قروان کیو

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

مسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم

عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

0: أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
1: دمم كي بي سورة المجادلة فورة آية فشاقين السورة حيوان آية كنيلا ميادوغا مفلاولا مفورة شابينا كي أبدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الباس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
1: فمن لم يستطع فإطعام اتن فشان ادي كيابل.
0: فمن لم يستطع فإطعام.
1: فمن لم يستطع يستطيع طاء عين.
0: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.

0: لهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
1: نازمك يا بدأ والذين يظاهرون

0: ذلكم توعظون به والله بما
1: والله والله والله والله لفظ الجلالة فريهم قرن جهن الضادق قطن اس جنوان هما لامغ مخرجغ دو جسا فهما ايكن باركولاني اي لفظ الجلالة لامغ كوريا كورغ ابا فلوتيما والله
0: والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع
1: فإطعام 60 مسكينا
0: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين
1: أمرغل فوزيك يا بدأ تموان آية فشاقين أي والذين يظاهرون من نسائهم أتنم فشاقين يا بدأ

0: قبلهم. يهر ميتانغا أدا كورانيا إن الذين يحادوا إتانغا مدو إيه كون كان مدين إتانغي أنني
1: مد لازم كلمي مثقل
0: مد لازم كلمي مثقل إتنا فريها مكفة ورسوله إتنا وقف كلاني نيبا فريها منوا كم جوانا إتنا وقف كفة أنك ورسوله كبتوا كما كبت الذين

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: مها حساب ميدو مي فيلاور نما دان اراده كرفيا افيلاور كايكيغا بدل كل ميدو وكيولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: mi hisabun den mi balalani al anbiya mi kalima al anbiya mi kalima kit qur'anu ga tin ayati ga warid wa fawe mi kalima ge maane ki altakun ge tirin ikhtiyar kun hovwa ebe kalig ge macha shariyate bawale bi komme be kale egin komme be kalaki nabiye ehwima al anbiya ge maane ki nabiyun surat al imran ge Sateka barwan ayatuga aiswawa Thalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi Wa yakutuluna al-anbiya Mi ayatuga wis Anbiya Mi lafzge maaneki Nabiyu Adi suratun nisaage Sateka fansas fasfan ayat balayru Wa kufrihim bi ayati Allahi Wa qatlihim al-anbiya Bi ghayri haqqim wa qawlihim Qulubuna gulf بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا متنوغا ميايتوغا الانبياء ملفسوغا مانيكي نبيون ميايتوغا هيمني جمله مانيكي اباميهم نبيون قتل كوريكا امانا نبيوننا نسبيكو اميهم نامد ايسفاوي سوره ال عمران گه ستيك اڈيها ايفنا ايتوغا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق مي آيتك مي مني لفسك وقتلهم الأنبياء مي تنوك بس إشارة كريفة مني إباميهم نبي قتل كريواهك إنكم مي آيتك بس الأنبياء لفسك مانيك نبي الانبياء ملفس جمانا رسولون جمانا جوس مانا كريفاوي ميغتون الاحزاب سورتو تريس تيمان آيتو ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مي آيتو نبي ملفس جمانا اي رسول نبي جمانا رسول Mimanaga maana kurumge iturun Rasulge maana kit Qur'an ga waard wefawe Jibril alayhi salam ge maanaga wis Surat Takwir ge nawarwana ayatuga Innahu laqawlu rasulin karim Mi ayatuga rasulge maane ki Jibril alayhi salam Adi hamahim ayatakuga Ehnihim malaikatunna nispeko rasul ملفظ بينهم كريفة إجمعني كي إهنهم ملائكة إجمعني كي إبيك لني رسول سورة فاطر فرتم آيتك الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير مي آيتك رسول می لفظ مان کریف می ونی اللہ سبحانه و تعالی ابی کرن وکی کمین حوال کروا فاوا ملائکتون الانبیاء می لفظ گی مانے کی رسولون می مانا گویس مان کریفاوے می گی اترون رسولون جبریل علیہ السلام من نسبک کویس رسول می گوتا کیت قرآن گی باین آیت توگ آسفاوے Adi hama himme, Jibril alayhi salam fiyawa ehenihim malayikatun navvis rasoolun milafsu kiit Qur'an ge ayet tawga benun kureyfa waakan hama mihinduga dannawala.
1: Ash-Sheikh Ishaq Muhammad Fulu.